سلم ما جلت دم عن جرى من مقولة بدني أم نبني ريح من تلقاء كاذبة وقوم بالبرق في الظلمات من كرمي فما لعينك إن كل تكففا فمتى وما لقلبك إن كل تستفكيه أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجن منه ومضطر لولا لما علمت لك دمعا لا تلد ولا مركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قبل الدمك والسكن وأصبت أن وجدها ديئبة ولنا مثل البهار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاهي بالهوى القبري معذرة مني إليك ولو غنصبت لم تدني أدارك هالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسن مهاتن فعلاك لست مسمقه إن المحب عن العزال في سبني إني تعمت نسيها الشيب في أزل والشيب أبعد في نسيه.

0: عقبه للسلام تظهر خمس
1: عشر قبل الرسالات وشمسها
0: كان موضوعا على البر قوسها
1: قائل جمل هذه
2: الاوامر وضعها في
0: صلب الطريق المبارك على البر والتقوى واهل الفضائل
1: يا
0: جماعة من خير قائل
1: أبرت لآيات الله وجلائل بحاسره قلب والدريب والدول
0: يقوم نبيا الحشمي محمد
1: أجل الورى وجمع سلام ومحمد
0: يقوم نبيا الحشمي محمد
1: أجل الورى وجمع سلام ومحمد
0: يقوم نبيا الحشمي محمد
1: أجل الورى وجمع سلام ومحمد
0: يا بهون أبو

0: حديث أنا في سماء بدمك بحقه
1: صحيح والناس
0: والمقدر لم يستيقه
1: تبالي الأمر
0: وقالوا لنا

da yan la kaula di yawmin gidarati jullu juli wa madahana di yan la yafsil wa ajmini wa qul lillahi yu'nadi hum bitana puli rahmanum alayna madahu afabali mursali فَمَدَهُ رَاسُولِ اللَّهِ مِنْ أَوْكَادِ الْفَرْدِ تَوَجَّهَ بِهِ لِلَّهِ أَفَبَالَ وَجَّهَةٍ وَزَاهِرُ جَانْتٍ بِتُرَابِ وَجَبَّهَةٍ وَهِي دَيْرَاتٍ إِنْ كُنْتَ طَالِبَانُ الزَّهَةٍ روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تتالو الشمس في الأرض فلله ما يعلم الأبى وما أماته لا تنزهرته إذا وذا باركاته عليه سلام الله

Ama da Ali long bi da ma tin ha chi dung bi la ba chi pura jan ba ra la yi bi na me lu hu ba jan dan ta ba la yi fi ta ma mi ida jan dan ka ba ba si do le ka chi bi lu ga ba kariyan ma za za kiran ba asi wan na ba كريم الشجاعة آخر الجسم والنفس فأوبى لخديه فراه يوم الربي فذلك في الدنيا مئين مسود وبر نشر والباقي أجل وأصبب سبيل نجاة من جنان مبلج فدون قبض جلها لجسم سيد من جنس يدينا كفزيجا بأقل طوله قسام بيمنى لها كألها مجربا يسوق الورى للخير مثلا وموهبا وتنزى بنوج شبائب من جدا فهاب يريد لها قريا بلا سبا وإرما بلا شك وبرءا بلا نقص على إن ذلك فتاة يلجأ